اول دوله في المغرب مولاي ادريس الزرغون واحد البلد صغير قدام كناس وجا الاب ديالو وبنى مدينه فاس اللي هو هذا مولاي ادريس الاكبر.